ورضيت بشقي ورسولي خذ بعين ولينا فطيبت وشك بالي له شرفت ورقت خضر وحاجاتي بمن جاءنا بها واني بعمل الخدمات علمت اني بالفعدات مبدوع انا البدع قد دوري الردع علمت يقينا عن صرارت خادر على كل شيء وهو لي دار معصوم علي تكالي بالنبزات رسول الله كم عبد مولا تعالى سلام بحسب بعام والخلائق يسفر وانا يبثن الاحر وعني مهجور كما خاذ لي ما كنت أرجو أرنوش عليك سلام من هداني وسنني بكونك خلقا جملة الأخرى برنوش ومي تشريان من جهزها خاصة بك الله ولي خاد وفي الدهر ينفوش علومي وعرفاني بك الله خادها إلا يا فانت منتقى وزمجون على الوجه الله جل جلاله لك دور أم بس ملا يا كتر فون ويا بيا جمك قبل لك ما أنت تكون في ما أنت لا يا طلارة عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا لوجه زمن نفاح من خير سرمدا لسات علمت يقينا أن المقصة من غران يردوش زليل يحفظ مجر المشح لخريب دم لخير اللغاح سجدتو من المداي قبل مجاحد وخاتب من المداء كان يدلسو شهور رسول الله شهور رسول الله يخالمنا وغكرنني كل شوء الشح ذي زبرته وبلا رأي إني محدث بكونيح خديم المصرى وهو يحفظ زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن أخذنا يا قوة ما كان يلبس زميح دور من دخا قبل فانتفا خدم البحر لا رفاح للحرب يغلق ظروف من وجنجاح خبر النبي وكل بما فاخ المناسى يقص زنن تحتوائيه زنن تحتوائيه زنن تحتوائيه كل ما رمت بسرعه وربي خير ساخ ما كان يبحث زمان لسي يمشور لما حنقام من ينور خلب من حور يحقص شحور شعب المنطقه لا يزورني ويصحي لنا بايه

بجاح رسول الله من نحجه أحيي يدي ولساني مفادي وجسدي كما إلى حي هزم عين غير بوسم جداحي جملة هذا النبي من النفي وهو البروح زوجة النفي يمين النبي فيها.

0: آخر بن وغرقون زمعي يصيرني خالي
1: وصايب زمان يا والغالي زرخاب فالخالي
0: يصير تنيم علي بادي وصابي مغنم عن القد والخني يخاتبني ما خيبة لبي مدحنه مضي عمش عندي بمش مسوى ما يقرني يقول لسان الحال
1: يقول لسان الحال
0: يقول لسان الحال
1: لكل خدي من هو غير نار
0: بلا يزارني
1: يقيني لازيانات
0: باقي نحبني ودهوي المقصار كل يتيح ملك تبربي المخجد الموجود اليمن بمدح الذي أنظار

خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي. بكيدهم وزنوا زنونا وزنوا أخرى.

خبور وفي القلب من رضوان هما أكن غنينا بي الناس صدور خبور لمولاي حمدي راديا عنه الساكرا.

مالي والجناب أخير هنيت به ربا وليا يخدني مرامي وإني شاكر وفخير. أمار إلى ما والد والخلب تأيب خريبا لدى لدى وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى.

نعمتي وهو بتيبة وإني لو جار هناك يزور خاتب وهو الوسيلة سرمدا وفي الخ

0: wa anta bi madika salati jadiru fasal khaliqi rawdal hidali man bima aubu bihi lil barri anta naziru fasal khaliqi tajila aubi bi munyati fasaka halal maula al karim yaziru
1: alaika salatu minu jalla musallimana ابنهم بدور ومن صلاة ما سلام إليك يا منا كل يا من ندى بور أخذني يا سفيه وسيلتي هنا وقد يوم سماء تمور خدني من الفجار والبحر هاني من إلى البر والأبرار أنت بصير فبصير ذوي الإسلام بها جلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إلي أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما لا والأسابي أزل عداما ذوي الزب عني كل من سيجور على خلقي صديقي غدوان ربهم كما خارنا في العار إن يسير على سيفك الفاروخ من ربهم رلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لسي نورين أبقي رداه كما فأس بالنورين وهو سبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب غدوان ربهم كما جادوا من جارا بيزا غفور بيم أرتجي من مالكي نصر هلا سيسرك بتسليسي عين تجور يسنونني وقتا ترابي لديما أسيرا لهم والكل

أسير إلى ذي البر والبهر هابدا ولست إلى الفجار حود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالأبل المتين مرتلا وبالحرة الوسخى التي هي نور بيسرت من ربي لربي معيدا وأولي النصارى والدور تمر هو الكنز والكبريت وسعد ليونا بيتا في نار هدى وزبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير على من بخجا أنا منهم منسرا صلاة تخينيس وعيس أزير إني أخاتب النصارى ترى

كل من بالكفر ساءت جرؤي والله داعين زاوية نصري إن سامن يمن بتبصري سبحانه ربا إليه ألتجي ومن أتخريج الكروب.

الإسلام موعدا لو ما الإسلام والتسدوا لي بخولي يماها يوم الجميع العالمين الجمها على ربي سائرا وباتنا حيث أكون

حمل الخلق من كان لي بكرم وتلخ لم ينزات جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني دار نار الدنيا وقصني باقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقاو بالمني كرامة.

الموت نهى النفوس كلها بفوت لم تلهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقايا صوتي موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تزاني موتي بقاء الله أبقاني

وببخايا يسر احمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني علي كل اولا تسيني الابعاد والممات بخواسمي من السمات هلمني بقودي الي البيترا في انبياء المرضية لا شك في كوني بالخمين في وبالكتاب والامين ملكني الامين والامين كتاب باخ جاني تمين خاتمة المناجات من خطي آسال.

0: أيدي الهات دنا ليال علماء والأولياء من لا يسأل خوتي وأولياء
1: قصيدتي فاقت قصائد الكرام
0: ولتقود ابدا خير المرام هديتي مهجلة كل ملك كان مناسيا واساء الملك مات وجها فسأر الله

0: ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yene gi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكرته مقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدي.

على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاي والآل والسحب بلا انتهاي وكن معيسني بحق الأصبر وانصر علي بركات البصمرة وصلي يا رحمن ولتصلي على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديم ولا لوا سحب ومن يديم وانصر علي بركات الفاتحة واجعل خلالي خير باب الفاتحة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم ولتسلم على الذي به كسفت السلما وصل يا

وهو الذي سميت بدياي ولا لما سميت بالحياة وهو الذي سميت بدياي ولا لما سميت بالحياة وانظر علي بركات البقرة يا من يوجه لخير سقران وانصر علي بركات البقر يا من يوجه لخير سقران وانصر علي بركات البقر يا من يوجه لخير سقران وخيرها من كل باب النار والقسي والقسران والسنار وصل يا ملك والمسلم على الذي بصرته بقلمي وهو الذي

كافة وخير الكدر يا ذا الخلاء والورى والقدر وصل يا قدوس بي تسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالصفاي والآلي والصحب سوي الوفاي وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تخرر ولا انتهاء وعصمة من الأسى والتسكر هذا نسام والتنور فكري وصل يا سلام والتسلم على الذي به

حيدا واجعل حياتي يا سكين فايدا وصل يا مؤمن بتسليم على النبي الله في تعليم وصل يا مؤمن بالتسليم على النبي الله في

وليها بسورة النعمان كونك لي بالجود والعنان وصل بتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدهاء يهيمن وهو سعيد الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المحسنين ولي خلد من الأسراف وخيرهم بسورة الأعراف ولي خلد من الأسراف وخيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى مختاري مني منا تدوم في استنار وصل يا عزيز ولتسلما على الذي فاق الكرام العلما وهو الخطيب الأنبياء والآل وصحبه في الحال والمال وليه بسورة الأنفال فتحا مبصرا بلا إخفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرح الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانصر علي بركات توبة بلا أذى ولا عدا أو هوبة يا متكبر دوام الصل مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء كرام والآل والصحب وخذ برام وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أسى ولا انسرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك القليل العلم وهو النبي

تحرك ولا إجال يا من بموسى قطمها المجال وليهب بأقهود كلما من تريد للجنان سلما وصل يا باري والمسلما على الذي علمنا فعلما وهو الولي وهو المبرر من العيوب وهو المجرر واله وصحبه وليهب بأق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أطدنا صوره منك هو النور الذي لا يدفع ولا لوصحب رسل من يدفعه وليهب بسورة الرعد الأمان من العاد ومساقات زمان وصل يا كفار والقصلما على الذي بصرت.

والأصحاب يا من حلم وهب لي التليف وتقيمام واليمن في كل لإبراهيم وصل يا قهار والتسلم على الذي يجلو تجاب قلمي

واحفظ بي الذكر وكسل اجري في الآل والآت بحق العجري وصليا وهاب والتسلمان على الذي

العروة وسخى ساكن الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولا لوصحب بياق النهل يا عازما من جالبات المحل وهب نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر وهب نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر واجعله مفتاح الخير والمرام وخير أجر وردا بلا انصرام وصل يا رساق والقسلمام على الذي

سوداء يسود كل سي نفور سوداء وهو الحبيب طيب الحسيب سيدنا أنقاه والنسيب ولالي وسحب الرب إسرائيل هب لي كوني بسر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تخرب وجب نسل بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب.

واكتب لي الاجور والصفاء في كل سيء واكفني جفاء وصل يا فتاه والمسلما على الذي كفيتني من سلم قبل بجاهه وقلت لامان ولسواي ينتهي ضيف الزمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكله بسورة الكهف والنور كليم وصلبي تسليم يا فتاه على الذي سماته مفتاه المستجيب نظم وهو ساهب وآله قرك من يساهب وانصر علي بركات المريم واجعل فيود مخجلات الديما وصل يا عليم بتسليم على الذي بعث بتعليم وهو ابو طيب والطبيب يا باقيا ينحوه لبيب وآله وصحبه وسكران بحق طه الياف وسكران وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلق بفضل يا سميع وارض عني سحب كرامي ثم عن ناس مفاذا نسم ربي عيسى واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وخذ لهم منا لسكر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلما وهب لهم من كردا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوصل مسيد الحسن وصل يا قابل والمسلم على النبي والرسول سلمي.

وانظر علي بركات الأنبياء وآله وصحبه يا رب يا وانظر علي بركات الأنبياء وسرمدا يصلي عليه بسلام في كل من وفقهم بالعملام وجعل بجاه عظيم سالسام لك أحب من عبادات العسام واجعل بجاهه عظيم سالسام لك أحب من عبادات العسام وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نهد به لبسر النجوب هو المهذب هو المنتقب ولا لواء صحب ومن ينتقب وليهب

يسلم على الذي به يلو تسلم أي كاسف الرب رافع رتب يا من به كوني خديمه الكتب واله وصحبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به موت العالمين بخير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات وبدي أي عزة العرب سابه العرب وأفسح العرب أنفس العرب ولالي وصحبي بأق النور يا ماحي الإنكار والتسليم وصل يا معيس بالتسليم على الذي صفى به تعليم وهو النجمك المنير ساقب وهو المعاقب نفيس العاقب ولالي وصحب سوي الخان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء الكوكب القالب والقطب المهاب الراقب المراقب النتم سهاب وليهب بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصدنا المريد واجعل حروفي فوق كل أمل صلح يا من يقود الأمل وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له نصور سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وساس العلم بخير توجيح إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة

سوا والكدر إلى الجنان قل يا من خدر وصليا حكم والتسلم على النبي المنتقم صلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارها الرب إلى سواي والكلاسم البصر إلى الجنان قل يا رب البصر والتفنني بسكر عن تسكري ما خمد ولي نوير في الكريم وصل يا عدل صلاة بالسلام على الذي علمها كل ملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي وليهب بالعنكبود كل ما يسرني مع البقاء السلمان وليهب عدالة في ظاهر وباطن وليجد الطاهر وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه الكبير سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب في السلم وانصر علي بركات الروم نصرا به أكون ساتكريم بخير آفة وخير قدر يا سالقداء والوراء والقدر ولي بلقمان عدم بروا في كل شيء وقت خروا وصل يا حليم يا عزيم على الذي قادت له تعصيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف سلما سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف سلما سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف سلما سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف سلما إلى سوايا والتنوير كلي

الرحماني والصفا يمكن بي وانصر علي بركاتي سجدة يا خائدا إلى المجيد المجدة وليه.

آتِ الحلم بخير أعمال وخير العلم ولتخلنا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير العلم.

كفور يا سكور على الذي تقدمه المسكور سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين وليهب بسبئ

كبير على الذي نباه القبير سيدنا محمد مع السلام ولال وصحبه والاقبل سكلام وحبلي الإعلاء والتكبير يا باخيا قد صحصح سبورا إلى سوايا والتدم لي أمان مع ردائي والتصف لزمان وليهب بحق ياسنا المنام بلا تسلسل وقضي أمنام ولي باليقين حب جملة ما

الصالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على المسيح تحيا به الوقود سيدنا محمد وسلم ولال وصحب وعاصم خلمي باقي داود واقم سمري صف وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي قالت له تجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولا والأصحاب أهل ارتقام بخافر سلبه واقف سلك وحرمته سورة التي منجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي تلا به نقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة صروف واجعل الوسام يا من لديه ما أحب من عسام وهب بسورة الدخان للرسول بسارة له تجر خير رسول وصليا مجيب والتسلم على السفيق السفعاء الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة جاسية معظمة يا خاهرا له العلا هو العظمة بحرمة جاسية معظمة يا خاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي قادت له تقسيم سيدنا محمد وسلم بلال وصابق ومن قد أسلم سيدنا محمد وسلم بلال وصحب ومن قد أسلم بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال وصل يا ودود يا مجيد على الذي قادت له تمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وقلب العلم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وقلب العلم بحرمة الفتح واقي الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بي تسليم على البصير السافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة المجيد واجعل قدي لديك يا ستور خير خطي بحرمة مجيد واجعل قدي لديك يا سكور خير قتي وصل يا سحيد بالسلام على الذي تمته الأقلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ إلى الماحي باقي الساريات خير البسارات تدوم ماميات وصل يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم ولال ولا سابي وعصم قلني وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لي وعيالي صلما وصل يا وكيل بي سلام على الذي تفضل الأقلام رسالة وكونه فوع الجميع قا
خلق المصور الذي له الجموح رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجموح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير سمري وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بصرا ليس تريم وصل يا قوي يا متين على الذي محت لي فتون بلا رجوع لجناب أبدا سيدنا الذي به من كبدا سكر حكيم قطه إلينا وإنه مكرم لدينا سفيعنا محمد وسلم بلالي وصحبي وأكرم قلمي وللنبي بصورة

على الذي قالت له تحمل وفاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وصفه ما يسره من قلم بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة حديد ذات العظمة وصل يا محسي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المصفى والآل والصحب وخدمة الرفع رفع قبول وانهما من الصدر من خير الإخوان الذي له الخضر وظاهر وباتن عاصم سرمدا من التلبس بما لم يحمد آمين يا ربي بحرمة الجلال وحرمة القرآن وكن الجلال وليه من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راديا أقضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضرر

توجهت وخدمتي لديك خبر وجهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وحبي به صلاح صالح قبلي واجعل توالف إلى الله من خيرها يا خير مالك واصرح بها صدور من تعلموا صرحا به لا تعتريهم سلموا وصل يا معي صلاة بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة الحصر والانتهاب والصفع والجمعة دأبا أي سعاد وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به مميت سيدنا محمد وسلم في الآلي وصحب وكل مسلم وبالمنافقين والتقبني وجه أسن لخير ما لا نبقى.

وسلمًا على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في العل والمال سيدنا محمد والآل وصحبه في العل والمال سيدنا محمد والآل وصحبه في العل والمال بسورة تلقي والتحريم زدني نبي الأرفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من كفيت نور ساق صل بتسليم بحق الحق على النبي والرسول أحمد والآل وصحب عمر أحمد يا خايدا لأحسن المخارج صل على سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفني ملام بأق نوح وبأق الجن صل بتسليم على سلمان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد قادر يا مقتدر أنت الماجد صل على مسمّل المدثر بحرمة مسمّل المدثر وسلما عليه في الليل وفي

محمد والآلي وصحبي في الحال وفي المعالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أسن الآخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الحال.

وسلمًا على الذي فضل بدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي بسورة قيامة المعظمة وسورة الإنسان سات العظمة والمرسلات وبحق النبي وناصعات وفؤاد النبي يا من لخير در كف وهبس صل بتسليم بحرمة العبس على النبي المنتقى مطهر محمد خير الورى مطهر وقل له بسورة التكوير والانفطار سيدا تنوير بلاده وصحبه والتخنني عن بدء بك ومحيص مني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي مصلح الأحوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نور وآله وصحبه وخذه بسورة المطففين سؤله وهب له بالانسقاق والبرود وسورة تارك ما فعل قبل القيامة وسن كتابه يا واحبا وحبا للكتاب بسورة أعلى وحق القاسية صلع صلاة لا تسول النامية مع السلام دائم المبصر على النبي المنتقى مبصر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتكفني يا رب ما لم ترد لي قبل انتهاء بالنبي مفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد.

0: فهب لخير نقم إلى الجنان قل يا منتقم.
1: صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبدوى بجدد المنجى مقدما
0: بصرح وتين وسورة العلق. صل على فاتهما قبل انطلق سيدنا محمد وسلم ولا والأساب وصلف اللمين عفو يا رؤوف. صل أبدا وسلما على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة القدر وهك البينة. صل على نبي الأله البينة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مالك الملك بحق الزلزال. صل على من يقاد النسل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا رب سل جلال والإكرام. صل بتسليم وباحترام على النبي سلم سايا أحمد والآل والصحب وسايا أحمد بالعاديات وبحق القارعة. صل على سسبح والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب لسينا أقسط جامع يا خني وانت المخني. صل بتسليم على مستخني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنسمس خير المرام وبتكسر وقت العصر. صل على من ابتلي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من قضاه عبد مسانع يا من له مفاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والخرر. صل بتسليم بأقل مزل يا من كفى نهاك ولف المسل على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مخطي النور بلا أفول. صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل والصحب عمر أحمد باق ما أنزلت في القريش من سورة. صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وكل سلم سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلم من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا ملحيا من قبل ساجهادي. صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل النورى وليهب في كل سيء نفع ما هداك والقهر لرفع واليوم في كل شيء نفع ما هداك والقهر لرفع
1: يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير درر المعون يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير درر المعون يا ربنا حبل بأقل كوسري يمن الحياة وأجور الكسري يا ربنا وجل خير الكافرين بلا مدرة لحق الكافرون
0: وارث يا بدي وانت الباقي لك راد سبقك اتباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه وجعله ذا نسم للخيرات من خير سلوف واجعل به ذا نسمة الخيرات جميعها يا مخي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الفساد والكفا إلى سوى نحو وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس يا سايا من طلق واكتب له صلى عليه بسلام بآله وصحبه باقي السلام واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف مسارة ينمو بها معروف بكل حرف من دين حروف مسارة ينمو بها المعروف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى بدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سويت نوال الوال هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على لسيبه تجيب واقبل به نصمي هذا يا كريم وهب لمن به ينجي ما يروم ربي بنوح

وقيني دنيا أخرى موسى وكن بموسى وبجاي عيسى وقيني دنيا أخرى موسى وبمحمد رسول الله

بمعنى فساهب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بأخي عثمان حق نورين وبعلي

طلعت وبصبير واقصى بمجد من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما أخاف من فتن وبأبي عبيدة جمع يفت إلى الجناب واكف عني ما يبت بحق عبد الله نجم عمي أي ولد العباس كشر عني بحق عبد الله نجل عمران عني فدا بن ما يجر الضرر وبابن مسعود

وهمسة عني في كل باس بحرمة الحسن والحسين جد لي في دارين بنورين بحرمة قاسم ثم الطاهر صفي سواحر يا مع الدمين بحرمة طيب إبراهيم أدم علي بسر وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني للحبس وبالرقية وزينب الطرد والحجاب كل الزمن أمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجنني نقم بأوسمي عامر وحرمي واقم سوق تقبل كريمي وبربيعي وبجاي الأسود هب لي استقامة وكون مودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولين بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولين جد لي بي كفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري حط لي الورى والنسلاق من حوايا والبداء وبأبي هريرة وببلال وبي صهيب ربي جد لي بنوال وتعد اقبل واصفني من داي شرا وجحرا لأبي الدرداي بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أول المقاسد بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أول المقاسد وبي أمير المؤمنين عمر قل يا مكرم

خارجا زدني قفا متبا مناحجا وبي ابي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناي وبي سليمان خني كيد اللعين وكيد خيره وكن لي المعين بأمنا خديجة هب لي عمل في العلم ولا دب رب والعمل بأمنا عائشة خني ما يضرني في الأرادن والسماء بأمنا حوزة كل بين أبد وبين ما يجر سوءا ونقد بأمنا زينب زير ما سار مني وما بطن وجعلني وسر بمالك والشافعي وبي حنيفة وأحمد استجبي بجاه جبريل استجب سعالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي النعمان والنفي يجعل مثل قيس الكرمان بجاه اسرافيل هب لي العثمان ولتكفني احوال يومكم بجاه اسرائيل كن لي يا جميل طول الحياة وكسى بعد الرعيم واجعل توسلي لمن يطوبي سعادة الدارين وحبيبي ولي يجب وللسي داني لنسمه من أمن والرجوان ولي يجب وللسي داني لنسمه من أمن والرجوان وبسعادة وبحماية عن جملة أسواء والعناية وبالنجاة من سعال والعساب والسكرات الموت ربي والحساب وبالنجاة من سعال والعساب والسكرات الموت ربي والحساب وبالبسارات وبالسرور عند المماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وعلي ما عسى بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سعادي يا سميع واغفر لكل سيء تعلق بيان وحق عن

0: وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلين على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وصلين على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك Cheikh Sidou Mokhtar Mbacke yalla na fi yag lol te andu wir Serigne Cheikh Dembou Fall yalla na fi yag lol te andu wir
1: Touba Mondou bi duna weureugal kep

0: تبقى موندو بي دنا
1: واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائح الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك

وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا. آمين يا رب العالمين، واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون، واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

أبقيت ذاتي مع العتاء لك الرجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا خطائي لك التباتي يا

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحين أبدا وهب لناظم هذا الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وأعوذ بك رب أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلي شيء لم تحبه ولم ترده لي وقد أعصني من جميع ذلك قبل عام هكسش في ربيع

عافيا من قبل هكس شما أسى لبضل وتكريم ومج وسودد مزايا كلاما عدها قبل الملا وكل ومعز الاجتهاد كزيد دي أدى بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفعة ومن

ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرسدي فالله الذي يتلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير التردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك ربي دون رد تقددي رباه الذي يدلوك ربح مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يصدي بك

أروم بك الحاجات من خير منسد ولي بك حاجي قد قضى دون مفسدي لغير تحد يا أخرى مضرة كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمتم من ربي بك سولني الدهو بك الله سفالي بقاء دار قديم.

حسين إبراهيم مصطفى دك بارس الجس ما أمني أنا بارك يا شخص دي دي قد فعل دي سجارة باك دي نعم صعب ودول أي ليرة بارك يوم بسم الله الرحمن

0: جيدة في سيلم
1: قلوب جملة الذين أبلغوا ليتوجهن ورب المسلمون
2: قلوب جملة الذين أبلغوا ليتوجهن ورب المسلمون.

صحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وبكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله.

وكل سوء وعناء وغر. أسكروا سكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لازم غرورا رب الورى وزهزا غرورا. فقمت نازما نزل مقدرا

قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البنية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سلي وسلي.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن

نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآني والسحب في الهان وفي المآني يا من به ساز خير الأنبياء من العين الخب شر الأخمياء سل بالتسليم على النبي والآل والسحب وسن مخفي يا من من الناس من عصمت خير الورى وشأنه عظمت سل وسلم سل

على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهان والمآل يا آمن الخير الورى.

ولتخننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل زرمدا عليه بسلام كما إليه قد أفضل الكلام ولتكفنا

ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهنا هواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وابلنا بأقباء الب

واسحب عني واسجد سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سلي على من جاء بسنيعة سيدنا محمد وسلمي والآل والسحب وكل مسلمي ولتغنني عن

بحرمة الأنيف في التعوز خلد لي العصمة يا معمزي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل من يسوءه بسري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باقيا بتركا ولي هب بالهاء أنفا هبات ولي أدم خير رسوق وثبات وامنع بحق الميم كل من نعم من قز نحوي.

ووجه الشيطان والمكائد لخير نحوي لا تسق الكائد ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يزاء النابي والتقني ما سأني بالعزبلاء وليكن مبسرا بالبسملاء وليهب بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندم سبقا وليأبسين سرا عزما يا مغنيا عن كل ما

ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكني ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وشقنا تشكر معا ولا

سلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر.

سلامك وزد تحسينا وآلي وصحبي الأئمة يا من يزحزه لغيري غما وسلما يا قاهر على معزم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجان سل وسلما يا

مجيئا مع سلام طيب على الذي سميت بطيب والآل والسعب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميت

وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنبي الله سل وسلمن

مانعا بيعداك ينذرون سلي على ماهن سما منذن وآلي وصحبه وسلم يا من حماني.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجالي في تي جيليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام سي تيري ولا موي لنات سي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsat ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané serign touba

0: الجود والخدم
1: قد وجب له لنا من خدم بركة لك الوجود والخدم قد وجب له لنا من خدم

0: محمد البشر منبر دم فرجه مقدما
1: وحنا اللي عمنا نيتي يوخاني منتا نياكو سي مريد با تي جيك اول واجب على المريد تحصيل زاده من التوحيد قبل اشتغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجنه سنجي واخنا ني نيابتا ني يو خامي منتا نياك سي اب مريد با تي جيتو موي فاو بو خام امو يوبال سي توحيد لولو موي والو باساج بيغا خامي دا نتي نييو لغي ان شاء الله تعالى يوبال بوبي بو فامي با نوبي نك وبعده تحصيل ما يصحح به فروض العين فيما شرحه موي nga xam itam ci fiq moy ni ñi jaamu yalla ak yi tax jaamu yalla ye baax ak yi ko yaq lolé nga am ci yobbal bu doy sekk ci lepp lo wara def ci diiné nga xam na nga koy defé ak lay tax mu mat ak ya nga xam ni moko yaq yobbal bobé señ bi néna moy xajib ñaaral bi nga xam ni mën ta ñak ci mourid ñeké lu xajba nak moy wa ba'dahu yasluku in ramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة نيتلو ورتي فيغا خاني مونتا نياك سي مورد موي نان nga soobu yoonu yalla su fekke beug nga ag ci ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala te boko soobu nak nang ko soobo ci ab serigne bo xamne nang koy baye sa bop jembal ko sa bop serigne ba nak na nek ko xamni da tek tankam ca sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alaihi wasallam da xam bi juyo ci rasul sallallahu alaihi wasallam ci genn anam ci lenn bolé serigne bi dila womat jaaré ko ci xam ak dila xir ci jaamu yalla dila yar itam ci nga genn ci aada ak banex yi nga xamné mom la sa bakkan bëgg yobbu la ci bëgg bëgg sun borom tabaaraku ta'ala serigne bi wax na ñett yoyu mën ñoo ñak ci ab mourid loolu buñ ko dëngaté moy doon ñaari tomb yu mujjii rek moy pass pass bi al aqida

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأشهد والأشود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهر واللنس والجان أنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف
وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا. وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق. ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم.

في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلا اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب ليهب ذاك ولإحوان جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزوي الدين بجاه القاسم ولكسفن ليل الهوى البهيمة بحرمة المهبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسمانيا في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي
وليهب خير منا وأملي يعمل على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل

من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري واجعل الرب مننا معجلا جالبة لمنن معجلا يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ولتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسما من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولد

يصلي أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار والسخات وهب لنا أهز الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي عنا كذبا واللهوى ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وقصر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون

من في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والسعب والسهر الرجب جؤلي بتقديم وتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين مح حرمة كل من إلى الصعب جمح وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الغوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ

يا بديع فلتفرخن بيني وبين الشريعة أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناظع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهم حماي ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي خيام وشر من ينفس في العقود وشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وتارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وصودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتحا ربي فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تصل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافزا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا
بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص والتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبا.

كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل

لسالك مريد وجنة أنهاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوي والأكدار بالمصطفى كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وكف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللمايسني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء.

الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرضايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانبي فليكن حسلا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تحله الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعص بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني

لنكون من الخاسرين ربنا ما قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الذاكرين في البشر سائرين على سيادة الشيخ القديم في البحر بسم الله الباقي القديم لمصاب

في الوصول من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من زاع كوني قديم المصطفى فإنني أقدم كما اصطفى من يلقني في البهر روم قربتي فسعدني من الإله قربتي كروا مقام إبراهيم في البهر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسبار مي جابو أما دم بسيو دالي فجار ديك تغو فكانم دالي كويلال بامبا فساد نجابما دالي أم آل بامي مسا مدام بدل سلالكو نياتو جي كون متاك فربالكو داي بدري نيوكو بوليك دربا لالكو چمبي أخما تدمون چبل باسي أخ بامبا جابو dali juli tusbar gay badar mamu mile day war kerogla bamba masafenya al kharba lu bax du bax ba wesu bax bamba bax monoko da xibaate dun ko dural hiyabu gam kuyabu yadi bural tuba liman amana ahlullahi waylun liman ankarum bilahi kerok la bambaram wa indalos machine barle na balbe su mandalos abdullah capitaine balam mokay teru bawan ci angale di laki tour yor yor la gal gay te di gem kona kiri bishop dibe ci non ya na giri giri kata ko za la gal ga dali faste dun bul nan tabok maron yaye konte kerok la bamba jeke gis kurmana aktimine kurboy ñune wi mana mu jall romb agarak wa kamerun sa sandar lay wacce gal ga ne fa ñun waxtu la fay taxaw ñu lid mu diqin ila kona akri tubab ye soki midila gal ga teeri figram basa midila gal ga teeri figram basa juromi fan lay am ila kabla bisa fo vera dam wacci fanan bi sharwali wastu bulandam la sarena ak bafali mudela war ci gal ga jali lomi jar asme jar kutuno jem dawme babat sete sheikh bamba xey jem dawme rom lego asako tubabe arme fi la france yam ci wa waxtu cheikh bambe wite musati mal waxtu malakanil maliku inda daumi ma khat kafane uda tasawmi karo la bamba tabige yu kongo kabla bisalay wati ni magongo ila nabi wajatu fi kabla bisam ma khat kafane uda wan ubisa tababiyana yaloy gabangi nyawna mo melne gay ndek sibi gog dangangna itaqtil taqtil mutaqaw si waxo ta taqtiko taqaw luila baxo commandanga alkatie commande xame wulen ku wax mu tek ci waande sandarmare sandarmasak soldaru ñepp ko daara amane gay daru ni fab ko jebal ko kero governor mune ko deplacer nañ ma bu fetter kero la bamba ya salat wajatu lillahi amdan nangna khataltu baba setia ila ko baba wolu dali ko idugal sagar ni bun ko wolu juremi wer la desse tay ci rew mi de kon dina la yor ndem mak nga yow mi cheikh bamba nako yalla moy sa wetal muhammad rasulullah moy sa watal radi khuna ona kitabullah wal mustafa la bamba wax bilahi waedna la bole commandant.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنذر.

له في الآل والصحب ومن والاه، وأمر الأملاك أيدا بالصلاة عليه زائدا بذلك ولاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا، فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما، يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم، وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى، وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصلي مرا علي أشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مسهزئا لغير نحوي الكدر، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا، صلي بتهليم بلا انتهاء أني على النبي إذ البهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي، يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن، نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا، يا الله صلي أبدا وسلمي.

يا من كتابك العزيز زلبا ولي عداك الطر غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا من جعلت الصلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتها.

إلى سواي صرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم الصرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا، والتجزئ آل بدر الكرام عني يا قيرا قل لي المراما، والتجزئ عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا، ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما، واجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون. يا الله صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم، واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمصفعين عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني يبعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن، لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي، وصف لي يقظتي ونومي وسغل غير جالبات اللوم، وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات، بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضا والقدر. وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي، وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي، وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق، وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا، وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه، وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام، وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين، وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة، واسغل عداك بسوى ما يصد ناجى نبيك وزد من حسد، واشغل عداك بعداك واشرفي قلوبهم عن ذر تعرفي، واضرب قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب، مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفضي السرور، على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي قي رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي، واجعل بجاه العزيم عندك قبتي سرورا دائما لجندك، واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم، واجعل بي قبتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا، واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ماميات، واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء، واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون. وسل لي يا رحمن سرمدا على من الغلا قدت به لمن غلا سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي، يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك به فانجعلا، وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا، وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم، بلا أزن ولا لغن ولا حقاد
كما كفيتني به من انتقاد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت عرفت

فوق الصلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة.

بجاي عظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني قيلا لم يكن لغيره بلا انتهان بلفظك وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بكمال الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكور يا إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لنخاد منك للجنان الأفيد يا صلالاتي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك.

وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي سادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجزبي عن

وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد المعطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لدين وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل بحروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يزلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سلي بدليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال يا من به لي قضيت أربي وقلت لي به لسان العربي وقلت له حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي أخوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد يا من مدادي جعلت كدما من ماهو قد سيدو من قدما الصلوات جعلت الطاوية عن المثير لرضاك.

يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاعلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدار يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا تؤجل العدا والحسدا واجعل أخائدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأت به قبلي ما لم ينلح الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وسرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيع منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلم ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي والرسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب خد سلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل به بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يا به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل الصلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة
على الذي بقدمتي أبدي على سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلم خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخ الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هازوا من الأناء الخدر نفع لغيري جاتي ما شاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي

وانخاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سل والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن والتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل بجاه الحثيم نصم على رداك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بخير ردي ومهنتها ما سأني كالكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أزن يا ماحي العفاز واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل والتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلني سلم وشل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ به لك الكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان سل صلاة والتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاه مقدمات لديك سرمدا معسمات وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف خلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخل الغرباء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم والتكفني غرورا وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسل لي اللهم في الفرد الرجاب يا من يقود لي به على عجاب بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وسل لي يا رحمن والتسلم على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم والتسلم على الذي تقليمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين ليسواهد

وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاي المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرشل وكل سائب وقطي عصر واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل ولطف بعبدك الخدم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلق ظهره المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معه على الذي قير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ له قير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أدى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زهزه العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل به

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا، صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زازت لخيرنا شقا وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال، وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا، ليخط ما كنت أروم جسبا، يا من كفاني افتراء وكذبا، يا من كفاني السخاء والحسدا، ولم توجه لجهتي حسدا، يا من أراحني من الشيطان وكل مطعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد، على الذي زعزع كل من أراد ما ساني إلى سوى يأذى انفراد، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، ولتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن السحب بكن، ولتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك، يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، وسلمنا عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل، يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر، صل صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتذليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل، كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين، يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوء ربيع الأول، صل صلاة لا تسال سافيا جاية إلى النبي بالعافية، مع سلام لا يسوبه كدر يا من به يجري بإذنه الخدر، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القارة، وصل سرمدا علي بسلام بجملة الحزب الكرام، يا سلام يا خائدا لذكرك المثاني، يا من به طاب ربيع الثاني، صل صلاة لا

راسلا كل معاد الجنان قاسدا مع سلام طارب كل حسود ترضى الصحابة ذوي النور الأسود على

الارتياء في السر والجهر عدو الافتياء ولي به هببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبتني هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى سل صلاة لا تزال راخيا نامية مشكورة وباخيا مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجه المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهادي حسدي يا من حماني عن الآي الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتخى قين البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي واجعل مرايله والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسلي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيذ الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهى له على من قادني ما يشتى في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب

لأبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى نحوي بلا لقائي ولا مدارة سوي السقائي هل النبي ورسول العالمين من ليقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل.

يا من يقود لي من لوح العجاب يا قائدا لي منافع الرجاب سل صلاة قد صفت من اللغة على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآلي وسابي في الهال والمآلي وارفع له بي كتابة بلا رد وأمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومراد وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواج من يوجه داء ولسوايا سلسل

الله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدتني فضلا.

ويكسفان لي كل من بهم من العلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

والسوق لغيري حاسبي وألما، يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنا، سل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي

به تجيء الظلم ما سلام يشرف الأخيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخان يا منزل لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني.